0: تر يم بغوان اكيد جاي سي بيش اغندا شابر انا سوان عشان جبدين اكيد جاي
1: Yeah, repeat now, no?